احس بروحي روحي بوجودي ناوي ما بحس بروحي روحي بوجودي ناوي ما بكون وياك ويا روحي ساعة ملها روحي

بك عاطف قلبي رب مشكور احلى ما يوم انا بك عاطف.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

عيني من عيني حسات خليك وخليني عشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين.

الكلام خمرة احساس ما فماش شجوة من تاب عفوا يا ناس حبتناش كل باش يفاق

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيّا

0: والصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

وحلو صوتك حلو.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

منذر وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

ولا تتفرقوا فيه كبر على

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل

لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

بلى من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

2. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

الَّذِي لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ.

لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا

أم يقولون افتروا على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته

ربه وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره

يفسدون في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال

ألا إن الظالمين في عذاب مقيم.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي أو يرسل

ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن

0: صراط الذي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اليسرى. فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.

أبطوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون.

في الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض

وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

سلاما. قال سلام قوما منكرون.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك

مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

إلا جعلته كرمي. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا

0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
1: والأرض فرشناها

ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا

رجعين يا هوى على طريق

يا نور الأسود.

0: عدى وفات زعما يرجع كيني عدى وفات زعما يرجع ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بقلبي متوجع
1: انا ثاني

رمز حياتي يا رمز حياتي، يا متعفي على زوجاتي، يا متعفي على زوجاتي، يا مرايا شوف بهاجاتي.

حافظتها. قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي من عزك من قلبها.

قفلة غني لي قفلة وما تقولش ما ضعفها طفلة ما تقولش ما ضعفها طفلة أنا حياتي عبارة على حفلة أنا حياتي عبارة على حفلة ما فهم إلا أنتي بنتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي حبك من قلبها

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: après la pause.
1: C'est la pub. موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح إلى 8 متاع الليل. كونوا في الموعد.
2: من مسخانة صاح حل أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك.
5: المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: Retour du programme sur votre radio MFM.
7: توا 8 متاع الصباح

صباح الخير مع النسمات الأولى للصباح. صبحكم الله بالبهجة التي تملأ الصدور. اللهم نسألك صباحا مبشرا أجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، صباح السكينة وصباح السعادة الدائمة والدعوات المستجابة. صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة. إن شاء الله يا ربي نبدأ نهارنا اليوم بكل تفاؤل وبكل أمل، وإن شاء الله ديما غدوة خير. صباحات ولقاءات متجددة معكم على أمواج إذاعة مفهم مفهم اللي إذاعة الجهوية الأولى اللي تبعوا فيها، اللي تنجموا زادة تسمعوها على 105.5، وأكيد تنجموا تتواصلوا معنا صوت وصورة كي نقول مفهم بلوس. أكيد باج ويبنا الباج هذية اللي تنجموا تكونوا معنا صوت وصورة، صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية. صباحات متجددة وصباحات أجمل تكون معكم دائما. اللقاء متجدد في بداية الأسبوع مع معسيسي مخرجنا المتألق اللي بديت به صبحيتي لليوم، على خاطر البدايات تكون أجمل ديما مع معسيسي. البدايات راهي البدايات صعيبة يا معز، الخطوات الأولى هذيك أصعب ما يكون، ومن بعد عاد كي الإنسان يستانس بالريت مخته مش مشكل، أما ديما البداية والخطوات الأولى كان في مشروع كان في دراسة كان في أي حاجة تكون دائما عندها حاجة مميزة. واليوم يا سيدي يا سي معسيسي مميز اليوم، صباح الخير. هكاك مقدمة طويلة عريضة راضي عليا. اليوم باش تتعدى حصة مزيانة بالأغاني المميزة، المهم انت راضي. صباح الخير يا سي معز، ندعيو مع بعضنا نقول ان شاء الله ابواب الخير الكل زاده محلوله، وربي ان شاء الله يقرب لنا الناس الباهيه ويبعد علينا الناس الخايبه. كل انسان بعد علينا راهو فما حكمه في ذلك، هكا ولا امين يا رب العالمين. ربي يرزقنا يقول معز، وان شاء الله يا ربي كي ربي يرزقنا يعطينا بالبركه معاك، البركه اللي ساعات معاش نراوها معادش نشوفوها. احنا نقولوا البركه مش كان في الفلوس يا معز، البركه في الصحه في بالحق. يبدا انسان يقول الحمد لله صحتي لاباس، هذيك اكثر حاجه ربي بالحق يرزقنا بها. ان شاء الله ربي يديم علينا الصحه والعافيه ويديم عليكم الصحه.

0: مشكلة الماء المعدني. اليوم مش نحكيه على مشكلة الماء المعدني مش للناس اللي تشري، مش الأشخاص كي تمشي. أنت تقصد حانوت عطرية أو غراند سيرفاس باش تمشي تاخو؟ لا، اليوم باش نحكيه على أصحاب المحلات هذوما، كيفاش هما بيديهم ساعات نمشيو يقول لك ما عنديش ماء وما تراش ماء عنده. كيفاش العباد هذوكم الزيدة اليوم مع الأزمة اللي عايشينها ما تمكنوش زادة باش ياخذوا الماء؟ هنا سؤال كبير وغريب وسؤال الحقيقة لابد من الإجابة، وإن شاء الله يا ربي يكونوا المسؤولين في الاستماع بعد شوية ويعطيونا شوية تفسير علاش اليوم شركة معينة للماء أي حاجة اليوم كي تمشي لها تقول لك لا ما نجمش نعطيك أو ما نعطيكش ماء، تعطي الفلان وفلان لا. أكثر تفاصيل أكيد بعد سي عبد الرزاق بعد شوية. وكذلك اليوم وقفة احتجاجية اللي إن شاء الله باش تكون الصباح من 9 حتى للعشرة من الجامعة العامة للكهرباء والغاز، احتجاجا على تردي أوضاع العمل وكذلك وقوفا لوفاة زميلهم وهو يؤدي واجب العمل. دونك هنا احتجاج يكون لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز. بعد شوية يكون حاضر معنا عبر الهاتف سي رمزي زبيني عضو بالجامعة العامة للكهرباء والغاز. كذلك نرجع على المهرجان الجهوي لنوادي المسرح اللي ما تمكناش أكيد باش نحكيو عليه نهار الجمعة. أجلنا الرونديفو مع المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بالمنستير، تكون حاضر اليوم عبر الهاتف معنا مدام نيديا الوسلاتي وأكثر تفاصيل على المهرجان هذايا. كذلك اليوم باش نحكيو على عمل مسرحي وولادة جديدة. العمل هذايا بعنوان ضحايا من إخراج المخرج المتميز أيمن النخيلي، يكون حاضر معنا كذلك عبر الهاتف ونحكيو أكثر تفاصيل. أنتخ بارانتيز العمل هذايا جديد وكانت له لافون بروميير البارح، أكثر تفاصيل بعد شوية مع المخرج. صباح الأنوار لسادة المستمعين، سمية قعلول منورتنا ومنورة الصفحة أحسن ناس وصباح الخيرات ومنورين، تقول وتقول زادة كذلك صباح الخيرات وتذكر أن بدايتك تصنع يومك فاجعلها مليئة بالرضا والتفاؤل وسيأتيك الخير ما تسر به قلبك. اللهم اجعل يومنا هذا يزهر بالخير وافتح لنا أبواب رحمتك وتيسير كل الأمور. شكرا يا سامية، مرسي بوكو، منورتنا كالعادة، يعطيك الصحة. ومن خلالك أكيد نحيو كل مستمعينا ومستمعاتنا بقصور السيف الحلوة المزيانة. كذلك يا معز عنا ثلة كبيرة الحقيقة كي نقول أما فام تتفرج علينا ولا لا؟ ما تعرفش ما هو جوست يحب ايه برا
1: مش
0: نفوتوها، ما ينفوتوهاش. هاي مريقلين مريقلين يا معز تهنا وتدلل، تحية مزيانة حلوة برشا لزميلتنا ريم قرمة، وقولوا لها ان شاء الله يا ربي يوفقك وان شاء الله بداية زادة تكون مزيانة. صحيح البدايات مش في لا مفهم، لكن عبر امواج مفهم نتلقاو الناس الكل. صباح ان شاء الله يكون مزيان برشا، وصباح يكون مميز ليك وربي يوفقك ويوفقنا ويوفق جميع المستمعين. كنت باش نقول عنا ثلة من المستمعين والمستمعات الحقيقة أعمال تكبر وأعمال تزيد تتوسع، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن الظن. وأكيد 105.5 أما فما بلوس باش تكونوا معنا وتتواصلوا معنا. نجم نقول إن شاء الله ربي يعطيكم في كل خطوة، خلينا نقولوا مش نجاح برك، قولوا تألق، وإن شاء الله في كل خطوة تكون ثابتة وكل خطوة تكون مميزة، وإن شاء الله يا ربي تخلي لكم زادة بالكلمات الجديدة، خاصة كي نقولوا صباح جديد ونقولوا نفس جديد ونقولوا حياة جديدة ونقولوا زادة بداية يوم جديد. إن شاء الله تكون مميزة يا رب العالمين لكل من قاعد يسمع فينا.

صباح التجديد من جديد مواصلين معكم ونشوفوا أحوال طقسنا لليوم. صباح اليوم ان شاء الله يكون مميز، خاصة طقسنا اليوم باش يكون صافن الى قليل السحب باغلب المناطق. الريحة من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب الشرقي وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهاد. البحر قليل الاضطراب فمتموج بخليج جابس. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. أوقات الصلاة لليوم بالنسبة لمدينة المهدية الصبح كان 4:25 دقيقة، الظهر نص نهار 24 دقيقة، العصر 3:54 دقيقة، المغرب 6:41 دقيقة، أما العشاء سيكون 8:08 دقائق. شروق الشمس 5:55 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:39 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، أكيد مواصلين معاكم بعد شوية وبعد الفاصل الموسيقي، راجعين والأبراج تعود.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم ويتجدد الموعد مع الابراج اكيد في اذاعه ام اف ام. نبدا بالحمل يا معز. نبدا بالنسبة للحمل لازم شوية نصايح اليوم الحقيقة تركز لي فيهم برشا برشا برشا على خاطر اليوم باش تتحمل مسؤولية كل خطوة كل كلمة وكل موقف كذلك, وباش تتعرض الحقيقة اليوم للموقف اللي خليك تدافع على موقفك ورايك بالباهي. رد بالك كل كلمة محسوبة وأعرف شنو تحكي, وأعرف خاصة إنك تكون محايد. الثور تحس الأمور تتحرك درجة درجة وشوية شوية لكن للباهي, والأهداف تبدأ توضح قدامك. يا ثور حافظ على الاستقرار هذايا على خاطر ساعات الاستقرار النسبي هو اللي يهزك للاستقرار الكلي. الجوزة بعض المواضيع اليوم وتكون برشا مواضيع الحقيقة اليوم انت تخمم فيها وتحب تركز فيها. اتصالات زادة برشا مناقشات, واليوم القرار الاخير يكون للجوزة. ريت العبيد اللي قاعدين معاك قاعدين تتناقشوا قاعدين تحكي وقاعدين تتكلموا, لكن القرار الاخير لك انت يا جوزة, على خاطر القرار هذا اكيد هو بالنسبة ليك باش يخرجك من روتين ويخرجك من برشا حاجات انت الحقيقة ساعي انك تخرج منها. احنا نقولوا اختيارك اليوم ما هوش صعيب لكنه زاد ما هوش مستحيل. السرطان اكثر اهتمام اليوم الحقيقة بالدار بالاسرة, تكون اليوم تواصل مميز برشا وتواصل ايجابي. ويقول لك يا سرطان مؤسسي مخرجنا المتألق المتميز اتلهيلي بالميزان. الأسد نجاح نهارك اليوم مرتبط بالثقة بالنفس والاستماع خاصة للآخرين. ساعات الأسد يقوم بفكرة ليحب يناقشها وليحب يشوف تفاصيلها مع حتى حد, هذا اللي يلزق ساعات انك تفشل او انك تعمل غلطات. احنا باش نتفاداو الأخطاء هذوما التشاور مع الزملاء ومع الفريق راهو حاجة لازمة يا أسد. العذراء مواعيد واتفاقيات اليوم لازم الحقيقة تهزك لبلاصة مميزة وتهزك زادة نحو الأولويات اللي لازم تكون هي في الصدارة. اليوم ممكن باش تحكي برشا باش تتفق على برشا مواعيد باش تتفق على برشا خدمة زادة بالنسبة ليك لازمها برشا تنظيم, لكن أولوياتنا يا عذراء تبقى هي الأساس. الميزان اليوم لازم تسمع أكثر من اللي تتكلم وتعطي رأيك زادة على حسب المعطيات اللي قدامك باش توضح الأمور وتوضح الصورة. لازمك تخمم 1000 مرة قبل اتخاذ قرار وقبل ما تقول حتى كلمة. العقرب فترة مقبلة الحقيقة تضحك شوية هكا فرص لإغلاق حاجة قديمة, ملف قديم حكاية قديمة قرار أي حكاية اليوم تتعلق بالماضي والحقيقة كانت مقلقتك برشا, اليوم فرصتك باش تحط حد وباش تطوي الصفحة اللي كانت مقلقتك. القوس رغبة في التجديد في الخروج لبعض العادات اللي أصبحت مقلقة بالنسبة ليك, منهم الروتين, عايش روتين وتحب تخرج من الروتين. الحقيقة تحقيق الاختلاف لازم خطوة جدية نحو الأمام يا قوس. الجدي العمل متواصل الاستقرار العملي خليك تعيش نوعا ما من الروتين يا جدي. صحيح فما روتين لكن فما برشا خير جاي استناه يا جدي. الدلو مساحة للتجديد للتفكير خارج المعتاد, احنا نقوله لابد من التأقلم مع كل جديد يا دلو, كل حاجة جديدة راهي اكيد فيها برشا خير ليك. بالنسبة للحوت الأمور تكون تحت السيطرة وتكون فترة لازمها برشا ترتيب, وهو قاعد يرتب أكيد قاعد يحط في الأولويات وقاعد يخطو خطوات اللي يقول لك 1 2 3 ما فماش 1 4 6. بالنسبة ليه التنظيم هو أساس النجاح وقاعد ينظم في خدمة مميزة وعمل مميز وإن شاء الله موفق يا حوت.
0: الهوروسكوب الهوروسكوب
1: تفاصيل الحصة أكيد بعد شوية نشوفوها فقرة فقرة. إكرام برمضان عندما تعرف عندما تريد أن تعرف من يستحق أن يستوطن في أعماقك. تقول إكرام انظر إلى من يجعلك تشعر أن خاطرك فوق كل شيء. صباح الجمال والجمال الحقيقي يكون بالاهتمام والحنان والقلب الصافي. صباح المحبة. شكرا يا إكرام يا مزينة معزنا دلل عليك في غناية مسحور بنظرة عينيها. قالك الله يبارك اوك عاودت لك نفس الكلمه ولا ما حلقه ان شاء الله. صباح النور والياسمين لسي محمد بحر شكرا لك سي محمد. صباح الخيرات وصباح الاشراقه واكيد مواصلين معاكم بالاغاني.

الهوى.

يا حياتي هي يا عمري يا وخيالي يا حياتي هي يا عمري يا وخيالي هي يا حياتي.

0: الام اف ام
1: واصلين معاكم صباح الانوار لسادة المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. البدايات تكون يوم الاثنين دائما مع مامي نعيمة, والحقيقة باش الواحد يواجه عاد كان سخانة كان برد الا بالكوشينة ايش باش كيما قال معز وحاجات اخرى اوكي الجوع زيدة كيما نعرفوا اليوم الاثنين تبدا معنا مامي, واكيد دائما فما ما نحكيه على الكوجينة وتصنيف ديما متجدد ومميز. ذوقوا البنة مع مامي. ألو صباح الأنوار مامي.
2: صباح النور والحلو والسلام يا كاميرا.
1: صباح الورد. شكرا ليك.
2: صباح الورد.
1: شنحوالك يا مامي؟
2: الحمد لله أبرك شوية. شنحوني صوتي شوية اليوم. إن شاء الله يا ربي لبس.
1: إن شاء الله لبس. مل عليك لبحالة. به مامي إيش عنا اليوم وباش باش نبدأ؟
2: اليوم عنا كالعادة قلنا صغيرة نجيل ونعطرية راجعة وطغيرات راجعين للمكتب ونحبوا حاجات تكون يعني ذات سنة غذائية. اليوم عنا الصيفة بتاع حمص. ألو
1: أي نسمع فيك يا مامي. أي
2: أيوة لا اليوم عنا الصيفة بتاع حمص نخضر حمص
1: أي
2: كمان يسكين بكثمية جراب نطيبوه بالبداية حتى يذوب ذوبه وقلي نرسيوه ونحطوا معاه مقارب الصيفة تقل جويدة مخصوصة
1: ايه
2: مع بيوت تقلتها بشوية زيت شوية قارن مقارن بسلك وخلتها في الكلام الجيد
1: ايه
2: ونحطها ونزينوها بالتحوش بتاع الطماطم نزينوا لها كعبة زيتو قبرة كعبة زيتو كحلة
1: ايه
2: نعملوا لبعض نعمة فوق شوية زيت تكون عنا الساتة زي قيمة غذائية بالبقول ونعرف الحمص في قيمة غذائية كثيرة بتغيراتنا بتغيراتنا التحسين للمفاصل خصني كما قلوا احنا عبا مثل الجان
1: ايه
2: بيه نمسوا للفلاق انتفال اليوم سبق الرئيس اليوم بتنعملوا شربة مطورة بالكالامار فرسي
1: ايه
2: كالامار فرسي نعرف في معز يحب المطور والكالامار والفرسي
1: يودي جواتنا يا مامي
2: نعمل معاه مقارب 100 جرام روز
1: ايه
2: مضبوط شويه متبقى.

0: جاي بالبيت وانا مرقوعه حتى المرق اللي تحت البيت الطنجره ده هو يغلي نربي والحمص عيب الحمص ونرميه عيب بطاطا وعيب السناريا
1: اي
0: ونطرى نتاعها ونأخذ وقت الشرب اللي جيت نفوروها ندهنوها بشويه زيت المره الاولى ونحطوها على الطنجره تفور
1: اي
0: تفور نحطوا بها تفور في البيت نحطوها نحب عليها التربيله بتاع السجينه نزيدين توا دبوبة مع الحلو السبيلة حتى نعرف انه مضر شوية نتاع السجينة
1: نحطوا
0: عليها سبيلة نبردوها ونفرشوها بشوية زيت شوية قاعدة في المحل ونرجعوها في الطبق الطنجرة إذا بدنا نرجعوا الفطيرة ثانية نرميو كعبات الكلمات في التغليل نسيبو تاخذ باهي فلفل الأخضر فيها وغير في المحل ونخليه تكمل فور التربة حتى تصيب الجدود الحلوة ونفرشوها ونسجلها ونزينوها بتعمل السلامات ونقلوا بين السفنفل ونزينوه فوق التبسير فوق السفنفل ونبسور المزين وبهون برسة ونقعد من شوية فارس ناكل كالامار هذيك ان في كعبين عظم يعمل عدة فرقات في الفور زي ما تنسى والفور دونك بتنسي بتحية
1: اي
0: تحية نوم بدا جسي نعرف بغيراتنا رضعك نعملوا له بتحية صحية نحن قيمة الطينة في مرقة حفظه نرحلوه في الأسوار نقفوله شوية فاتية معرجة نرسوها شوية وخلفه في الفاكية في الثمرت والحط يحلو الثمرت فوق البطن الإنسان
1: أي
0: نحلو سمك سانتي ونحطوه قوي البيت قوي البيت من أسكين اللي عنا على غريب الزندة حتى القلب هكي النجمة هكي الوردة قريب البيت قوي البيت ونحطوه في ذيك أسوار كبيرة شوية حطوها في الميدان تد روحه
1: اييي
0: ومدوه قد هو لتغيراتنا معناتها كومك وحده حاجه منفعه برشا
1: اييي
0: وفرشتنا اليوم كان عاده فرشتنا اليوم نعملوها بالهندي نعرفوا وقت هندي
1: اييي
0: حطوا كعبات هندي في المستر وغدوا عليها كعبات غير كعبات جرانيت بلاس جرانيت في الصفا وحطوه في يعني في المستر نضربوه بالبدايه بالبدايه بعد نصفيوه بالشقه البودره نتاعه وتربيه في الكيسان من أحسن مكان تشرب تجيء وتفرسك صحة الشفاء للناس الكل
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا مامي شيخنا اليوم اليوم طويلة ما شاء الله طولت ملوك نقولوا يعيشك يا مامي ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين
0: نهارك
1: شكرا يعيشك الى اللقاء دونك كما قال معز شنو نقولها كلمه في اللايف سكرت اللايف طاوله مميزه اليوم اكيد دبارتنا لليوم تشدنا جمعه كامله راهو كل نهار نعملوا دباره مامي يعطيها الصحه ديما ادللنا بدبارات نتاع اسبوع كامل اكيد مواصلين معاكم ما تبعدوش علينا فاصل وراجعين

0: برشا موسيقى وشوية كلام.
1: يلا نقول بدل الهود
2: على MFM.
3: وصلنا معكم أعزائي المستمعين ومن المهدية نمشي هك مش بعيد برشا لشابة ونشوفوا شوية الحقيقة من الحديث اللي قاعد يدور على الماء المعدني والمشاكل اللي احنا متعودين بها او تعودنا بها الفترة الاخيرة انه المواطن كي يمشي ما يلقاش ماء معدني. اليوم الوجه الآخر أو الرؤية أخرى أو النظرة أخرى اللي هو اليوم أصحاب المحلات هذوما ما يلقاوش مين باش يبيعوا للمواطن. أكثر تفاصيل مع سي عبد الرزاق خناسة. ألو صباح الأنوار سي عبد الرزاق.
4: صباح النور.
3: صباح الورد، مرحبا بيك.
4: عسلام. مرحبا
3: سي عبد الرزاق، انت صاحب محل خليني نقول تجاري مواد غذائية، تخدم على روحك، شنية المشكلة في الماء المعدني سي عبد الرزاق؟
4: المشكلة في الماء المعدني تعرض لحيل الضجر.
3: نعم
4: تعرض بعض الشركات
3: اي
4: تستخدم الماء، تزود الماء حنوطة باش تستمزق تبيع للكليون كما سعر الدولة بالتسعير القانونية 850 دبوس الماء.
3: اي
4: لكن اليوم معانا ان نمشي للشركة بالمرافق متاعي.
3: اي
4: من نمشيش واحد يعني معايا مرافق ديما.
3: اي
4: شديت الصف ايها المواطنين كل جاء دوري طلبت 20 ستيكة ماء.
3: اي
4: وانا قدامي اخذاه، معناه كل انسان ياخذ في 20 20.
3: اي
4: يجي على شوري يعني قال لي مش نعطيك خمسة برك. علاش؟ قلت له خمسة برك
3: ايه؟
4: ما ناخذ مش خمسة، انا معناه من حقي اني
3: ناخذ. ما يعملك شيء.
4: نسكر ما لو ولا تو كان الاخذي قدامي خمسة خمسة ناخذ. انا نسكت، معناه الماء مش موجود وفما ازمة في الماء، نتفهموا الوضعية. لكن الناس اخذت 20 20 قدامي كيجي على شوري قال لي نعطيك خمسة. قلت له ما ناخذ مش.
3: مشيت
4: على روحي التجأت لشركة أخرى.
3: أيه؟
4: هذا يوم 29 أوت 2026 مع 11 11 11 ونص. نلقى أعوان التجارة في الشركة الأخرى الثانية.
3: أيه؟
4: خدموا خدمتهم، خرجوا، دخلت أنا ودخل واحد قدامي تلاقي 10 ستيك ماء.
3: أيه؟
4: قلت لها إيش بنتي يعطيني أنا 10 شوية ماء؟ أنا قلت لها لا ستيك أنا زرت لا 10 واحد شيء.
3: ما قلتش قديش؟
4: قلت لي ما عندناش. قلت لي بنتي يا أمي الراجل خرج بالماء. قلت لي ما عندناش. شنو حب نعمل أنا؟ وليت مشيت روحت على روحي عملت شكوى للتجارة.
3: اي
4: حكيت لهم على الوضعية كما قاعد نحكي لك بالضبط.
3: اي
4: التجارة ما خذوا من عندي شكاية وخذوا نمرو هي قالوا لي تو نكلمو هذايا من نهار الأربعاء اللي فات.
3: من نهار الأربعاء اللي تعديت. اي
4: من نهار الأربعاء اللي تعديت ما جاوبونيش. كانت الإجابة عن طريق هاتف من أحد الأعوان بعد نهارين وشنو؟
3: اي
4: ياكي راه السيمية ذاك نتاع البالما جي للشركة ذي المعينة باش ما نسميش الاسم.
3: اي
4: ياكي راه الكمين هذاك راه خذاه من عندنا محجوز وخذاه من عندنا. اي كي خذاه من عندك ما خذاه بالفاتورة مرو مريقلة ياكي مرو قانونية.
3: اي
4: أنا مواطن شنو ذنبي أنا باش نمشي ناخذ ماء ناخذه بالفاتورة؟ أنا معناها التجارة فرضت علينا قانون أنه نعملوا كاشي.
3: اي
4: وباش كي ناخذوا سلعة ولا حاجة نحطوا الكاشي نتاعنا. قلت لك باش المراقبة كي تراقب الفاتورات وشكون شاد السلعة هذيك.
3: واضح. اي
4: لهنا الماء واللي يتباع للحريف ديريكت معناها
3: كيفاش؟
4: اللي أنا مول البتيندا ويبيع للمواطن عادي معناها
3: يعني شركات التوزيع هذوما ما عادش يعطيوكم لكم انتوما أصحاب المحلات يمشيوا يعطيو للمواطن ديريكتومون
4: يعطيه ديريكت للمواطن.
3: ايه
4: وانا كي نمشي باش نطلب الماء نقول له اعطيني 20 ولا 10
3: يقول لك لا
4: خمسة. ايه وانا يقول لي لا فرد المرة معناها يسكر الباب في وجهي. مع انه شركات التوزيع هذوما معناها عاملين طارمة مسكرين بها الشركة من تالي متري حتى شيء.
3: اي
4: فما شركات تدخل لهم انا تنظر شنو المواد اللي حاجتك بها
3: مش تعرف شنو تاخو.
4: اي يعطيك الطلب نتاعك. لكن اليوم في الشركات هذوما يسكروا لك يعملوا لك تارما مسكره ومن وراء الستار
3: يعني وقت. بعد الازمه نتاع الماء
4: للتو للتو من للتو
3: اي معناها من الازمه نتاع الماء
4: هذه موجوده الحكايه هذه. احنا انا ما يمنيش فيه يعمل ستار ما يعمل ستار. انا كي نزلك ورقه باش نطلب طماندا في المواد المدعمه اسكو مواد غذائيه ولا ماء ولا مشروبات غازيه ولا كذا. إما المواد المدعمة فيها احتكار. الاحتكار شنو هو؟ يمشي مواطن ياخذ ستيكة مكرونة وستيكة طماطم وياخذ ماء وياخذ كذا بدون فواتير، لأن الشركات هاربة من الخلاص تاع القبضات، يعني كي باش يخرج لك فاتورة فيها الامبون تاعها مش يحاسب عليها، لأن المراقبة جي تراقبنا احنا معنا اصحاب المحلات الصغرى عن المحلات الكبرى، وبالتالي يمشي له هو عنده سيبارات ولا كذا باش ياخذ من عنده بمليون ولا بزوز ولا بتستثنى يعطيه الماء ويعطيه كل شيء. وانا كي مش نمشي ناخذ 500 ولا 700,000 ما يعطينيش الطلبات اللي نطلبها، وانا نطلب مواد مدعمه، والمواد المدعمه دي معناها لازم تتباع كان في المحلات، ما تتباعش في الشركات.
3: اي
4: يعني المواطن كي يمشي ياخذ كيلو مكرونه ولا ستيكه مكرونه يمشي للمحلات الكبرى ولا الجروب سيرفاس ولا تاجر صغير ولا اي كان، معناها انسان صاحب بتينه يجي من عند المواطن، المواطن ولا ياخذ من الشركه تروح سواء ان كان زيت هذا يمدعم، سواء ان كان سكر ولا مواد غذائيه ما عام كوسكسي او المكرونه الحاجه المدعمه، وكان ما عادش يحب يبيعها اللحوان يحب يبيعها كان المواطن، خاطر علاش هو يحسبها له بسوم الحانوت، راهو ما بيحلوش بسوم الشركه يعني على فكره راهو.
3: معناها هذايا كان سؤالي، علاش يلتجؤوا اني معناها بحاله بسوم الحانوت العادي، معناها عباره باش يشري من حانوت عطريه
4: بسوم الشركه بحاله بسوم الحانوت
3: وما غير فاتوره بيان سور.
4: ايه انا نطلب انا النداء تاعي للمراقبه لوزاره التجاره والسيد وزير التجاره، وقلت له انت دعم حاجه بيسد تو الماء كان مسيب، كي انت ساعدته الماء وفر لنا الماء او على الاقل اصحاب الشركات هذوما كي تحب تتباعهم كي يجي سيمي ماء يحب يجي بالفاتوره نتاعه، هو ما يبيعوش بالفاتوره للحانوت يبيعوا لبرا.
3: أنا
4: هي ستيكت الماء ب 4300 ولا كذا بحاله كيما يحب هو، فهمت؟ والمواطن مسكين معناه ما عندوش درايه على الشيء هذايا، عطيه ياخذ ماء وكهو ما يهموش. انا يجيني كليون يدخل الحانوت يقول لي اعطيني دبوس الماء، نقول له والله ما عندي، يقول لي ما فماش، نقول له والله ما نكسبه، ما يصدقنيش ما يمنيش. فما ناس ما تاخذوش ستيك الماء تحب تاخذ دبوس زوز.
3: اي
4: انت لهنا تفرض عليا انك ما تعطينيش الماء باش انا نسترزق، وانا انسان نمشي بالمراقبه،
3: انت باش تبيع على روحك هنا وباش تعطي للمواطن، ماكش تروح بيه لدارك هنا
4: باش نخلص في ان واحد باش نخلص الدوله. انا الدوله تجي الباتين ده خلاص العام باش نخلصها، انا باش اعطيني انا كيف باش نخلصك ال 400 ولا مليون ولا 500 باش نخلص اذا كان انت ما تعطينيش السلعه وانت مسكر علي الباب. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا نطلب نداء للتجاره وقت اللي تحب تعمل مراقبه كي يجي سيمي ماء ولا مكرونه ولا سكر ولا زيت، يا اخي هو عنده ارديناتور نجم انت تعمل له فلاش في الارديناتور وتراقبه السلعه هذيك شكون خرجت، اسكو خرجت للمواطن العادي ولا خرجت للحانوت، لانه لهنا الزيت المدعم ولا ما عادش نشوفوه، عندنا تو برشا ما عادش نشوفوه. وحتى كي نطلبوا الزيت المدعم يعطيك صندوق وتبيعها 900 فرانك الدبوسه وهو يبيعها بسوم اخر لحوان تخرين مش لازم بس نذكرهم،
3: واضح
4: ماهمش نتاع تجاره. زيت السكر شكاره السكر ب 57 دينار ولا قداش، ما يبيعهاش بالصوم العادي هذاك، يبيعها لناس اخرين تستعمل في مواد اخرى من غير ما نذكروا النشاطات نتاعها.
3: واضح
4: لكن هذايا انا مهم، احنا ما يهمناش، يخدم على راحك ربي يعينك، اما اخدم بالقانون وبالفواتير.
3: أيوة. كما
4: احنا الدوله فرضت علينا كاشي ويراقبوا فينا، احنا يراقبوا فينا على شنو؟ مع الناس سرعة علاش يراقبوا فينا؟ مراقبة لهني كتم كيشي يدخل لك مراقب عطيني كيلو سكر ولا باكو دخان ولا دبوسة ماء يشوفك انت بيداش مش تحسبهم له. اخي انا مش نحسبهم لك ولا حسبتهم لي الدولة، ماني 150 سخونة والباردة دبوسة باردة ليك من حقي انا باش نبيعها بصوم اخر، خاطر البارد هذاك الضوء باش نخلصوا انا مش بتخلصوني الشركة ولا الدولة ولا
3: لا التجارة. اذا بارد حاجة اخرى ايه معروف اللي هو اغلى أخرى. شوية ايه
4: انا من حق الكليون باش يطلب دبوسه ماء سخونه 850 فرنك.
3: فوالا ما تاخذش عليها اكثر.
4: انا باش نزود به للمواطن ما تمنعنيش، ما تقوليش سامحني لبرا، في ان واحد وكان اشتريت معاه صحيح قال لي سامحني لبرا ترى دي مش شريكه فرد المره. معناها لازم اهانه، لازم يعطيني السلعه، لازم هو انا اعتبره احتكار محتكر
3: والله
4: فساد مالي للدوله، لانه هو ابتلى هارب من لامبو مش على حسابي انا، على حساب التجار الصغار. السيكارات الكبار يعطيه بالفواتير ومرور ليكلا، يطلب 80 ستيكة يعطيه، يطلب 100 يعطيه، يطلب 20 يعطيه، وانا تاجر صغير ناخذ 20 ستيكة ماء يشدوني 10 ايام ولا 15 يوم باش نبيعهم باش نصور فيهم انا قلت صغاري باش ناكل صغاري ونخلص انا لابون تاعي وخلص الدوله باش ما نديش نخالف القانون. هو يلز فيا باش نخالف القانون بالسيف يزيد يهيني ويطردني من الشركه. هذا
3: واضح واضح
4: ربي.
3: واضح سي عبد الرزاق.
4: يعني هنا بتاعي السيد الوزير وقت اللي تهبط قانون وتفرض القانون افرضوا على الرقابه نتاعك يراقبوا الارديناترات نتاع الشركه ويراقب الارديناتير شنو يخرج وشنو انا والسلعه دي ومشات. خاصه نحكي عن مدعم بتاع الدوله هو المواد الغذائيه والزيت والزيت والزيت والزيت المدعم والسكر اظن كل والفارينة وكل المواد كلها هذوما كل قاعدين يخرجوا للمواطن من غير فواتير. ما نعرفش علاش شكون يراقبهم شكون ما يراقبهمش. هذا سؤالي نحب حق الرد فيه ويجاوبون عليه. كيما انا قدمت شكايه للتجاره ماذا بيه التجاره طبق القانون على الناس الكل مش كان على التاجر حتى على الشركه. تراقب له الارديناتور بتاعه وتنجم القانون هذا راهو تساعد به مش بالفاتوره اكبر. انت كعملت كاشير للحانوت نجم تراقب الحانوت تراقب الشركة وتراقب باقي المواد نتاعك. يعني ما احناش قاعدين نتمتع بشيء هذايا والمواطن احنا اصطدام مع المواطن والمواطن قاعد معناه يصطدم فينا لا مخبين السلعة ومحتكرين واحنا تجار صغار حانوت معناه 3 متر على 3 متر ما عندي هون نخبي. انا كي يدخلني كليون يقول اعطيني باكو دخان دابو سمير تيكي كي نقول له ما عندي شمي يمشي ويخليني. هذا هو اللي حبيت نوصل صوتي.
3: واضح
4: ورجائي من سيد وزير التجارة انه يراقب المراقبة مش يراقبنا الشركات. هما عوان المراقبة وزارة التجارة تراقب الشركات هذوما علاش يبيعوا من غير فاتورات وبنى قانون يوزع الماء في الليل.
3: في الليل يوزع الماء
4: في الليل يوزعوا فيه في الليل
3: مش في النهار
4: نتاع الشتوت. انا الفنويك وقفت قدامي مهبط جايب الماء صغير للقهوه قلت له يا فلان اعطيني شويه ماء صغير ومع انه عندي انا حانوتي على شافه كيسات معناها مدرسه وروضه وشافه معاهد يجيني غشير صغير خاصه انا بيتي كل على الروضه اللي بحذايا يجيني غشير صغير
3: على دبوسه
4: ماء صغيره نقول له ما عنديش يمشي للقهوه ياخذها بصوم اخر. قلت له اعطيني شويه ماء. شنو كان الجواب نتاعه من الشركه هذايا؟ قال لي المي انت هذه راهي قهوه وانت حانوت شنو الفرق اعطيني شويه مي. قال لي لا هذه قهوه معناها بالعباره اخرى هذه قهوه تبيع وانت ما عندكش الحق باش تبيع. هذا معناها الاحتكار بتاعهم وخاصة احنا
3: كلام خطير جدا الحقيقة سي عبد الرزاق. واليوم صوتك ان شاء الله يوصل بالحق. احنا عنا مدير جهوي هنا للتجارة ان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله يسمعك ويتم المراقبة. سي عبد الرزاق ان شاء الله يتصلوا بك.
4: انا انا انا انا الكلام اللي قلته على مسؤوليتي نتحمل مسؤوليتي في كل كلمة قلتها.
3: اي خطير اللي قاعد صاير.
4: انا نتحمل المسؤوليه التامه. انا كنت جئت للاذاعه
3: السمعيه
4: مانيش نلعب. انا نتكلم في كلام ونعرف كلامي فاش نقول وكل شيء موثق.
3: واضح.
4: اي مراقب يجي لشركه ويشوف الفاتورات نتاع كمين الماء اسكو عنده باي عنده 1000 دبوسه شكون خرجت ال1000 هذيا؟ خرجت للحوانت ولا للمواطن بالفاتوره ولا من غير فاتوره؟
3: واضح.
4: الزيت كيف كيف السكر كيف كيف المواد الغذائية كلها كيف كيف. احنا الواحدين احوانت ما نسكروا ونرتاح وكاو. وانا ما نحبش نمد يدي للدولة على فكرة ما نحبش الدولة نقول اعطيني. احنا نحب نعاون الدولة واحنا اولاد تونس في كل. وهذايا وانا ندائي الاخير وكلمة الاخيرة باش نقولها لك وشكرا بارك الله فيكم على على على على النداء هذايا.
3: مرحبا يا سي عبد الرزاق.
4: المواطن التونسي نقول في النهاية نقول لهم يا ناس حبوا الناس وتحية تونس.
3: يعطيك الصحة.
4: تونس أمانة عنا وأجيال القادمة مش نعطوهم المشعل كيما عطاونا المشعل واحنا ولاد تونس. تحية تونس.
3: يعطيك الصحة.
4: شكرا بارك الله فيك.
3: يعيشك سي عبد الرزاق إن شاء الله صوتك وصل. شكرا ليك مرحبا بيك وتحية كبيرة لكل مستمعينا في الشابة الجميلة. شكرا لك. شكرا سي عبد الرزاق. دونك ازمه الماء خلقت ازمات لهنا، مش ازمه بارك، مش هنا المواطن يمشي باش يلقى دبوسه ماء ما يلقاش، وباش يشري دبوسه ماء وستيكه ماء ما يلقاش. هنا فما برشا يعني تفاصيل قالها سي عبد الرزاق، ان ثبتت مشكله كبيره لهنا، وعلى بالحق التجاره تتحرك لهنا، والمدير الجهوي ان شاء الله يكون في الاستماع وتتم الاستجابه للموضوع هذا، خاطره موضوع مهم وخطير.

الناس يا ويلو ما بيحب. خلقنا سوا ربينا سوا عدروب ومشاوير الهب.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: على الام اف ام.
1: رجعناكم من جديد اعزائي المستمعين, صباح الانوار وصباحات تتجدد معكم فيها اللقاء. وقفة احتجاجية لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز, دعت إليها الجمعية العامة للكهرباء والغاز خاصة بعد تردي أوضاع العمل. أكثر تفاصيل مع سي رمزي زبيلي عضو بالجامعة العامة. ألو صباح الأنوار سي رمزي.
2: صباح النور أختي, مرحبا بك, مرحبا بك, مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا لك, مرحبا بك, نورتنا سي رمزي.
2: أختي في البداية صراحة نصلحوا للصيفة رمزي بالي كادب عام فرع جامعي للشركة التونسية للكهرباء والغاز بجهة المدينة.
1: مرحبا بك يا سيدي. اوكي مرحبا, باش نصلحوا توت سويت العنوان. سي رمزي اول لقاء معاك, نحب نترحم على زميلكم, البركه فيكم وان شاء الله يا ربي اخر الاحزان وربي يصبر عائلته يا رب.
2: عايشك اختي, عايشك اختي, الله يرحمه والبركه فينا نفس الكل. راهو وفاه زميلنا راهي خساره, وراهو زميل قوه توانسه الكل,
1: ايوه
2: ولد توانسه الكل, ونعزيه رواحنا في زميلنا واخونا وعراق عليه رحمه الله. نقدم تعزينا لكل جميع الأخوة الزملاء على وفاء من أجل وهم في أداء الواجب عام عامل فيلي والعامل فيلي. احنا كتير في جهة المهدية
1: قدنا
2: زميل عزيز علينا كفاءة من الكفاءات بشركة التونسية للكهرباء والغاز. افتقدناه في ظرف مشابه للظرف هذا, واستكمالا ربي اختي في نفس السياق راهو
1: الوقت
2: الحجازية اعوان واثارات شركة تنشي الكهرباء والغاز, لان النقابة الاساسية والفرع الجامعي للشركة تنشي الكهرباء والغاز يشمل اعوان واثارات الكل.
1: باهي سي رمزي واضح.
2: باهي
1: اليوم ان شاء الله باش تكون الوقفة هذية ما بين التسعة للعشرة.
2: هي من ان شاء الله من 9 ل 10 وان شاء الله احنا ملتزمين ببيان الجامعه.
1: ايوه
2: كان ابتداء الوقت الاحتجاجيه من 9 ل 10 من 9 9 صباحا, وان شاء الله ال 10 قد محل ديدنا.
1: ايوه
2: وان شاء الله يكون مساجنا ويكون احتجاجنا وصل للسلطات المعنيه الكل على حدتنا بالخير.
1: واضح. بالطلبات اليوم اللي تحبوا عليها سي رمزي واللي تحبوا توصلوها, وخاصة في الوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه الحقيقة وضع حساس وما سبقنيش عشناه قبل.
2: اليوم ما كان فيش مطالب, هو زيادة الوقت الاحتجاجية زيادة معناها أثر الحادث الأذي, ولكن على خاطر احنا كانت هما وقت احتجاجية على خاطر المؤشرات كل تدل على أنها في الكانيكول هذا في الوضع هذا في الظروف هذه اللي عيشها في خيارات لا وطنية في التعاطي مع شركة تونسية للكهرباء والغاز تدل بالضرورة للحوادث من الشكل هذا في خسائر من الطاقة البشرية. وتعرف ان تونس رأمنا هو رأم البشري, واليوم احنا كنا نتمناه ولا نخرج من الأزمة هذه, أزمة الصيف وأزمة هذه القرارات التي هي أخف الأضرار.
1: فقدر
2: أختي فهو تستيق وتعامل مع الضوء بحد ذاته مش مجرد مواطن صار له كسر كبير في الدار باش تحاقله في الجدار.
1: صحيح.
2: احنا اعواننا راهو اي خطأ راهو يؤدي بروح يؤدي بحياة بشرية ولا بإعاقة دائما. دونك احنا اولادنا راهو اولادنا وشركة تونسية وعوان شركة تونسية للكهرباء والغاز بحد ذاتهم معناها يلزموا يخدموا في كونديسيون في ظروف عمل ملائمة.
1: صحيح.
2: هذاك علاش اليوم احتجاجنا احنا فما غياب النظرة الهيكلية وفما على مدة عشرية كاملة وما أدى ما وصلنا للوضع هذا من نقص معدات من نقص في الرصيد البشري من عدم معناها الغالب حبينا معناها في الأزمة هذه حبينا نزيروا الأزمة بأقف الأضرار.
1: اي خاصة انتم اللي في الواجهة سي رمزي.
2: احنا في الواجهة, احنا ولاد الشعب, احنا اللي نخدموا بالشعب. اليوم راه وصلت فينا احنا للوقت الاجية انها ولينا مستهدفين حتى من اخواتنا من الشعب اللي نخدموا فيه.
1: صحيح.
2: احنا نتوفرنا لتوفرنا سلطة الاشراف ظروف العمل الملائمة باش نأدي واجبنا وخير من واجبنا. راه اعوان السايق كلهم وطوانس الكل كلهم طاقة ايجابية لأداء الواجب. اما شرف توفير المناخ الاجتماعي السليم، توفير معدات العمل اللازمة، توفير وسائل الحماية اللازمة. وهذا الكل نترى فيه أنت من توفير معدات وتوفير اليوم احنا توفير الأمور اللازمة تضمن حل بأنك ترى المناخ الاجتماعي غير سليم، ولأنه عود يخدم في ظروف نفسية غير ملائمة للعمل. اليوم بنحطه ونعطيه للمحة صغيرة،
1: تفضل. ماذا بينا اي
2: الحادث اللي صار راهو حادث نتاع انسان تبقوني معناها كتله من الضغوطات. الزميل علي رحمه الله انسان الضوء يمشي ليه ويدور يمشي للمقصود، تصور تتصور كم انسان بالكومبيتونس هذيك كذا يطلع للسيطور وينسى الضوء يمشي
1: وينسى الضوء محلول. هذاك علاش صارت الحادثه؟
2: علاش يوصل هذا إنسان معناها بالضغوطات النفسية والنقص و يوصل يعمل معناها
1: خطأ كما هكا.
2: هذا راهو زميل ضحية منظومة كاملة. وحاجة أخرى، المواطن راهو يلوم ويستهتف ويشوه أسرع حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ذمة ومادات معناها ما تليقش بينا احنا. أنا عاوز السيد يفرق فاتورات وعبات وجرته واستغرب وهو هارب.
1: صحيح
2: راهو
1: ما عنده حتى دخل هو على خاطر
2: حتى دخل راهو هذا انه يخلق توترات ويخلق مناخ اجتماعي غير سليم، فهمت؟ ويخلق الحوادث الشغل ويخلق الخسائر عندي لدى الشعب التونسي ومؤسساتنا وعائلاتنا.
1: اكزاكتومون هنا دونك الحقيقه نحب نعاون نترحم على زميلكم الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يا رب باخر الاحزان واخر الحوادث اللي تكون كيما هكا. وثانيا نحب نزيد ناكد اللي اليوم بالنسبه للبيان اللي هبطته الجامعه هو يهدف فقط لكرامه العون، لكرامه الاطار كيما انت كنت تحكمتوا مع اعوان واطارات. دونك تخدموا في ظروف صعيبه، تحاولوا تصلحوا لماكسيموم، تحاولوا تكونوا ديما، ونتصوركم راكم تخدموا حتى بعد الوقت يعني مجندين 24 ساعة.
2: أختي أكد لك أنا شكون 3 أيام من حس البطن،
1: أي
2: 3 أيام من حس البطن. دونك حتى كان روح ارتاح لابس البطن.
1: فوالا،
2: نحن ورحنا جنود هالوطن هذا.
1: فوالا،
2: رحنا في خدمة بلادنا وفي خدمة مؤسستنا بشرط. الشرف باش ما نخسروش ونتوفرونا توفرونا
1: الظروف.
2: اليوم راهو اليوم الشعب التونسي اليوم والمحمل المسؤولين عن الساي راهو اليوم ريالمون، راهو خيارات سياسيه، راهو اليوم وصلنا متطلبات استهلاك راهو وصلت 6000 ميجاوات واستهلاك ما تنتج كان في 4000 ميجاوات. راهو تعدينا بوضعيه صعيبه ياسر. اليوم رحنا طالبين اصلاح هيكلي، اليوم طالبين ان عون الساك ياخذ حقه في المناخ الاجتماعي السليم، ياخذ حقه في المطالب المهنيه باش يؤدي واجبه على احسن يرام ويخدم البلاد هذه ويخدم المواطن بعينيه. راه موش مزيه، راهو تكون بالظلام، رانا نباتوا من القدوس. صدقني حط روحك انت في مسؤوليه، انت راح في دارك وغيرك بالظلام ما نجموش.
1: حسوا بالمسؤوليه.
2: ساعات اللي بالضغط هذاك راهو حتى اليات السلامه وشروط السلامه صدقني نوصل ما تنجمش، ما تنجمش تطبق كل شيء.
1: صحيح،
2: بالضغط هذاك ما تنجمش تطبق اختي.
1: صحيح،
2: طالبين اصلاح هيكلي الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، وان عوان السلاك يكون معناها يعيشوا في وضع مناخ اجتماعي سليم، يتمتعوا بامتيازاتهم المهنيه والصحيه والاجتماعيه باش يؤديوا واجبهم وخير من واجبهم ان شاء الله.
1: والتونسي هكا يضمن التزاود بالكهرباء زاده في كامل احنا نقولوا ربوع الوطن.
2: احنا نقولوا التونسي اللي هو خويا واني وانتي خويا، انا كي قص الضوء ضري، كي قص على جاري قص لي معاه،
1: قص على الناس الكل. هي استيك المهدية وقص عليكم الضوء.
2: احنا راهو اختي نحبوا نوصلوا، مش مجرد ان نوصلوا الضوء بركة، مش مجرد ان نوصل الضوء ما يخدمش في مدى الجرس. احنا نحبوا نزودوا مواطنينا بالضوء وما بينا وعية، معناها نقنوا انه بالشيخني حاجيات اما نوصلوا الضوء بشيش على اللامبة ترعش، هي مش لازم منها.
1: صحيح،
2: راهو راهو الخدمات مع جودة الخدمات. هذا هدف الدعم. منش لو جو نحن الضوء يمشي ولا فاتورة جبتها لك، فاتورة جبتها لك بعد الوقت لا يعني بشي بعد، لا حد نجيب الفاتورة في الوقت ضوء يمشي لو نتكلم بنوعية محترمة بحسب لنورم تكنيك. احنا طالبين وزادة حتى كنسان المواطن يعمل مطلب زادة نخدموه في أجيال معقولة. فهذا هو شو كان احنا كعوان السير نحبه نخدمه المواطن، راهو دورنا، راهو واجبنا، راهو نتألمه. أما ما نتألمه والولوجية هذه رسالت لنا راهو ليها أكبر برشا خمتوش وخطائر خطائر كبيرة.
1: صحيح صحيح، ربي يستر بلادنا. وانت اليوم سي رمزي بالنسبة لي كممثل زيد الحقيقة كي نقول شركة تونسية للكهرباء والغاز، شنو تنجم تقول لنا على الصيفية القادمة، خاصة انهي فما شوية الحقيقة قراءات أولية على صيف 2027 أصعب من 2026؟
2: أختي بالوضعية هذه ما دام فماش اصلاح هيك، ما فماش استراتيجيه ل ل ل لتحسين الانتاج، راهو من رانا احنا الهدف نتاعنا نوصل 2025 نرجعوا ل 2025 بالوضع هذا، راهو نفس اللي قاعدين به نصعدوا به السنوات القادمه. راهو قلت لابد من اصلاح هيك، لابد من اصلاح هيك للشركه التونسيه للتربه والغاز، في خاصة في موضوع في مجال إنتاج الطاقة.
1: باش التونسي اليوم ما يعيشش نفس الظرف اللي عاشوا صيف تعدى الله لا يعاودوا الحقيقة على التوينسة الكل بدون استثناء. أي إن شاء الله. شكرا لك سي رمزي، صوتك وصل، وإن شاء الله يعني نقولها مرة أخرى الأوضاع تتحسن، وإن شاء الله ياخذوا بالحق خطوة جدية لهنا باش اللي عشناه ما نعاودوش نعيشوه، ونعاود نترحم على زميلكم، ربي يرحمه ربي نعمه والبركة فيك.
2: شكرا أختي، من المناسبة هذا نرحموا زميلنا، وإن شاء الله نتراو من ستاك إذا توفر ما هي ما لازم نتراو من ستاك كان مؤسسة وطنية عمومية في خدمة الشعب المصري.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك سي رمزي، وإن شاء الله ربي معاكم. شكرا ليك، ميرسي بوكو، إلى اللقاء. شكرا ليك. كما كنتوا تسمعوا هنا الناس اللي قاعدة تخدم، الناس اللي قاعدة تعب، الناس اللي كيصير على طب أو يصير، احنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة برشا معناها مناظر اللي هوبوتها تحرقت، هوبوتها شعلت. الحقيقة الناس هذو ما تعبين، والناس هذو ما هما الحقيقة ياخذوا زادة في السب وفي الشتم بدون معناها مجاني هكا. دونك نرعيوا شوية ربي فيهم، وإن شاء الله ربي يرحم زميلهم. أكيد لهنا المسؤول على الوضع هذا الكل ما نحملوش للعباد اللي قاعدة تخدم. إن شاء الله تونس لباس، وإن شاء الله يا ربي تونس ديما بخير.

0: 34 دقيقة صباح الأنوار أعزائي المستمعين، رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم. ضيف حصتنا لليوم ممثل ومخرج مسرحي تونسي كانت عنده العديد من الأعمال المسرحية، نجم نذكر إمنامة 2022 ومن 2022 إلى مسرحية جديدة تحت عنوان ضحايا. عسلامة، شنحوالك؟ سي أيمن، أيمن نخيلي.
1: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بسادة المستمعين إذاعة أيمن فيهم، مرحبا.
0: شكرا ليك، نورتنا اليوم الفنان والمخرج المسرحي التونسي، وألف مبروك الولادة الجديدة.
1: يفضلك، بارك الله فيك. وجبنا
0: كيفاش أول حاجة، كيفاش كانت لافان بروميير، كيفاش كان العرض ما قبل الأول البارح؟
1: طبعا ديما الملكة الأولى لأي عمل جديد يكون في ظروف خاصة وجمهور وجمهور خاص، يعني كانت مشحونة بالعرضات بملامسة الممثلين للجمهور لأول مرة، فيها طبع خاص حقيقة. إن شاء الله كنا وفقنا، إن شاء الله نقدموا ما يجب أن نقدمه احتراما للمتلقي واحتراما للذوق العام.
0: إن شاء الله إن شاء الله. تجربة مسرحية جديدة سي أيمن تحمل اسم ضحايا، العمل هذه يفتح أبواب من الأسئلة الحقيقة على خشبة المسرح بيان سور. نحاول نفهم معاك العمل كفكرة، الرسالة اللي يحملها العمل الذي في طياته، وكيفاش خاصة كانت التحضيرات للعرض ما قبل الأول، اللي هي النورمال ما حاجة تكون صعيبة شوية الحقيقة، لكن ولا العنوين قبل كل شيء ضحايا، ش نجم نعرف عليه؟ علاش ضحايا؟ واقع تونسي يعيش، يعني هو واقع يعيش التونسي أم صورة خيالية؟ العنوين يجلب بصراحة.
1: هو ما نجموش نطرقوا للموضوع أو المواضيع المطروحة في العمل قبل ما نعرجوا على كل الأطراف المداخلة والشركاء الفاعلين في العمل. نبدأ بالمؤلف، هو النص الأصلي، نص بعنوان أبونا للكاتب العراقي علي عبد البيزيدي، نوجه له تحية من منبر هذا. وأنا تناولت من عنده سنتين تقريبا ولا سنة نص من عنده النص، وحاولت نشتغل عليه ونحاول صيغة دراماتورجيا جديدة، نحاول نطوره ونطوعه ونشكله ونعاود نبنيه حسب رؤانا، حسب خطابنا، حسب تصوراتنا الفنية اللي نحب نصيغها في كل مرة. والعمل هذا شارك فيه من كثير ممثلين الساحة، نبدأ بمنصف العجمي، مريم الغافي، شيم السالمي، وعبد الحكي.
0: أي
1: التقنيات، أمين شرابي مشكور، رياض سيتي التصوير والفيديو والإصدار والمحرفات، إدريس رضوان المساعدة والتوضيب العام. يعني هذه بسطة عن الفيلم، وكما قلت لك نص أبونا تعرف العراقيين بصفة عامة عندهم أسلوبهم، عندهم طرحهم، عندهم مسارهم الاجتماعي والسياسي اللي نعرفوه برشا، والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحروب اللي صارت، يعني خليتهم يمشون في مسار معين في الكتابة أو في الطرح. ولكن احنا انا اللي عجبني في مقترحات علي عبد النبي زيدي كونه ما قعدش محصور فيما ينتمي للواقع نتاعو، تجاوز الواقع الى خطاب الانسان، الى خطاب الوجود، الأسئلة الكبيرة اللي تتعلق بالإنسان وطريقة إثبات هويته وطريقة إثبات وجوده ومدى قدرته على انتشال نفسه من جوة الحروب، من جوة اللا إنسان، من جوة المفارقات اللي يشوفها، التجاذبات اللي يشوفها، كيفاش نلقاو الإكليب نتاعنا. هذه الحقيقة المنطلقات العليا للنص واللي حاولت نكمل نشتغل عليه. أنا جدت تعمقت شوية، فرعت خلقت فيها في روعة عمية ومسارات أخرى، الحكاية طورتها خلقت شخصيات أخرى بطبيعة مطوع الأفكار اللي عندي نسيها في رؤية تكون قريبة من تونس وقريبة من الإنسان بصفة عامة، لأنه
0: لمن
1: المسرح لا يحد ما يحدوش لمكان لزمان. نجم وأكبر معناه مثال كونه نشاركه في مهرجانات دولية سواء في أوروبا، في الدول العربية، في أمريكا اللاتينية، أفريقيا، في النوع عندي سفرة للبرازيل
0: إن شاء الله،
1: شراكة وتواصل من نوع أفضل من نوع آخر. فهذه النقاط العامة يضم المشروع هذا نحكي وزاد على علاقة المرأة والرجل، بناء العلاقة هذه اللي تكاد تكون مصدعة في وقتنا توا، ما عادش فاهمين بعضنا ولا كل واحد يرى من جهته هو صحيح ولا غلط، شكون صحية شكون الجلاد. هو في الأصل سؤال يفتح أسئلة أخرى، عادش نحكي على شكون الواقع زاد اللي نعيش فيه، التشرذم، المس من الثوابت، المس من العادات والتقاليد، المس من الأفكار الصحيحة الجامدة، كيفاش نوعي أولادنا على أنهم يفكروا يتسائلوا ما يخدوش الأشياء بقوانين جاهزة، يتسائلوا على ماهية كل شيء باش هو يبني مواقفه ورأيه الخاص، يبني شخصيته، يكون فاعل ومتفاعل، يكون إيجابي، بناء، خلاق. نعرف لي كل مهنة ولا كل مجال مهني إذا ما يكونش خلاق فيه مش يكون يعني كأنه آلة. كيفاش نخرجوا من الآلية اللي احنا فيها، من الروبوتيزم فبالتالي هذه أسئلة كبيرة عميقة، الحياة بعدتنا عليها يعني ضيق الوقت وضيق الحياة اليومية عند المرأة ولا عند الراجل، خدمة دار، يعني ما عادش يلتفت لنفسه، ما عادش تطرح الأسئلة، ما عادش عنده مساحة يطرح فيها الأسئلة. يكاد يكون معناها الحياة خانقة ومكبة لكل هذه الوجودية المهمة معناها.
0: واضح.
1: هذه المنطلقات اللي قاعدين نشتغل عليه، مش معمل هذا أعمال سابقة، هو مسار حطيناه يحمل أصل فلسفة كاملة، يحمل توجهات بطرق وآليات خلقناها احنا نحب نقولوا بها حاجة نجم نتنزل بها لأي شخص.
0: يعطيك الصحة. من خلال اللي حكيته الكل نستلخص انه فما حاجات صعيبة واجهتك واللي العمل ما كانش سهل باش يخرج اليوم للواقع، يعني
1: صحيح.
0: شنية اصعب حاجات؟
1: هو الحقيقة باش نكون واضحين، الفن في تونس صعيبة وظروفه صعيبة برشا، وطريقة الأساليب اللي قاعدة نشتغل بها سواء من مسألة الدعم سواء من الانفراستركتور متاع البلاد سواء من الفضاءات، يعني الحقيقة بينا موقع كبيرة عوائق بحكم افتقارنا لبعض كما نقولوا المرافق نجم تكون الدافع، معناها الدافع على القطاع تخليك تعيش في نعرفوا والتحقيق الفن إذا ما يكونش في مناخ سهولة ويكون سوي نخلقوا له أرضية جيدة باش ما تنجمش باش بس ما تخممش في غير الفن، زعما تنجم تكون تنجم تكون زعما غدوة باش تسكر باش تسكر، فاللي تخمم في أشياء زايدة عن العمل وعن المنجز وعن المسار الإبداعي، تولي تخمم في نعرفش أنا سير قريب ثلاثة أيام تسكر الدنيا الكل توقف عن الخدمة. يعني الفن صحيح مش مهود منعزل عن الواقع، ولكن هو مساره في حد ذاته يتحدى الواقع، يلزم عنده خصوصيته، يلزم عنده أرضيته، يلزم عنده آلياته، عنده طرق وإنتاجه. احنا قعدنا الحقيقة في مسار قديم جدا يعني من الثمانينات اللي تحقق فيها القوانين نوعا ما المسيرة للفن، فكأنه قعدنا نشتره في هالمسار هذا بدون رؤية مستقبلية استراتيجية، بدون ملامسة حقيقية للواقع للتطور اللي بيشوف فيه سواء في البلاد ولا في العالم أيضا. قعدنا حبيتي فترات معينة ما خلصناش منها انفتاحات للمخلصة أو العالم يشهدوا من تطور وتكنولوجيا جلوب أخرى كبيرة برشا في الإبداع وفي الفن حتى من جديدة، معناها حاجات اللي كاد يكون الذكاء الاصطناعي مقبول الفن ولا فن متقلب ذاته
0: صحيح،
1: ولكن هل هو فن حقيقي ولا لا؟ يعني الفن عنده حفلات وعنده وضعيات وعنده رمزيات وعنده تقنيات، فهذا سؤال كبير، ولكن احنا كيفاش نكونوا على مستوى هالنظرة الموسعة للفن للمسرح وهالنظرة الشاملة اللي باش نكونوا احنا ونقولوا ان شاء الله احنا موجودين وعنا ما نقول وعنا ما نقدموا وين مكاننا في هالمسار الكبير هذا
0: ان شاء الله.
1: الحقيقة راهو يحب له
0: برشا خدمة صحيح
1: وبرشا تسؤولات وبرشا مصالحة برشا تمين رتبة ولا هذا هو.
0: ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله موفق. دونك العرض ما قبل الأول لضحايا كان بقاعة المبدعين شبان بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمية البارح، العرض القادم وقتاش وين؟
1: العرض ما قبل الأول
0: معناه مازلت ما عملتش بروغرام.
1: بالضبط هذه ملامسة أولى، وتعرف اللي بين العرض الحقيقي واللي تدخل فيه في التجربة الحقيقية مع الجمهور مع لمس العمل للمجدان المتفرج بالمطلق اللي تحس روحك شنية يعني كيفاش كنت في تفكيره شنية حيرت شنية حيرت فيه شنية زيت وزيدة فراء روحك فيه. بالتالي احنا مازلنا في المرحلة التقليمية نتاع شوية نسير لك نتاع وقفة صغيرة مش نشتو نسلمو نطعمو شنية صار الباب على سخانتنا الحكاية دومن
0: يتغسط ما هو التشجيع لازم دورنا هنا تحفيزي
1: لا مهم جدا ولكن الأسئلة هذه ديما تخلينا شوية وقت باش نشوفوا لمبات نتاعنا
0: صحيح
1: الأثر في بطبيعة من جملة التعليقات وإلا الكتابات وإلا المقالات التي تتبع لي مثل صدر مقال في الجريدة العربية صوت العرب مجلة عربية يعني حاجات من هكا تحاول تفهم وين مشيت وشنية اللي خدمته شنية اللي يلزم يتطور فيه بطبيعة لأنه العملية المصرحية رو ما تخش حد أخذ العرض الأول ولا كان ولا العاشر ولا المئة
0: صحيح
1: لما العملية تتطور العملية تشد بعضها تحسس من نقاط ضعف ونقاط قوة تحسس من المجلس التعديل يكون نوعا ما عمل متكامل دونك ان شاء الله احنا نطمح انه يكون موجود في ايام قطر مسرحية
0: ان شاء الله
1: في اخر اواخر 14 نوفمبر ان شاء الله هذا الموعد ان شاء الله نسعى وباش يكون موجود في قطر
0: ان شاء الله
1: سواء في المسابقه الرسميه او في البرمجه الموازيه ونسعى زاد باش نوزعوه في مهرجانات عربيه كما لحد فرص العاده نكون متواجد فيه مع اعمال اخرى ونسبت ونسبته بجوارحنا
0: إن شاء الله إن شاء الله عمل مبروك عليك وألف مبروك مرة أخرى التجربة المسرحية الجديدة ضحايا سي أيمن نورتنا وشكرا لك شكرا لك شكرا شكرا وإلى اللقاء كان معنا الممثل والمخرج المسرحي التونسي أيمن إنخيلي ولادة جديدة لعرض جديد عرض مسرحي يحمل عنوان ضحايا

0: الجورنال كم من جديد مواصلين معكم. وفي ما يخص توزيع الحقيقة المياه المعدنية ودائما في الشبة منش خارجين أكثر تفاصيل وحديث آخر ممكن معطيات جديدة مع سي رفيق تاجر بالشبة. ألو صباح الأنوار سي رفيق.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: منورنا يا سيدي.
1: مرحبا بيكم
0: وبيك يا عيش. إيش نحوال الشبة؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله إن شاء الله ديما بخير ولاباس. سي رفيق معطيتك أو قصتك أنت فيما يخص المياه المعدنية كيفاش بما أنك تاجر اليوم كذلك؟
1: أي بما يخص أنا تاجر سيدي. أنا رفيق الزغلاني.
0: أي
1: صاحب محل التجارة.
0: أي مرحبا.
1: والله أنا في العادة ما نتكلمش مي مداخلة هي بخصوص السيد اللي يتكلم قبلي ما نعرفوش أنا جملة واحدة.
0: أي
1: أما يعني الإشكالية هي ما هيش في الماء
0: منفيشة
1: العقلية متاع المواطن.
0: أحكي لنا سي رفيق.
1: الشابة في الصيف تولي تدوب العدد السكان.
0: أي
1: الماء متوفر.
0: أي
1: معناها اللي جروتيس أصحاب الشركات يوفروا الماء.
0: اي
1: انا عندي دب مثال مي تبيع فهمني كيفاش خاطر جابت برشا.
0: اي
1: سامحني اللغه معناتها دارجه شويه اما
0: لغه التجار.
1: حبيت نقول انا الماء يدخل الشابه كميات موجوده يعني موجود الماء
0: متوفر يعني
1: متوفر الماء. أي؟ فهمتني. أي؟ تمشي للجروتيس تاخذ شويه ما تاخذش برشا
0: ما كونتيتي محدوده باش الناس الكل تاخذ الناس الكل تبيع والناس الكل فوالا. ايه
1: فما اشكالي انه هما فما بعض الشركات تبيع الباساجي طول ومعروفين معناتها فهمني كيفاش.
0: ايوه هذه حاجه ماهيش جديده يعني. ايه
1: هذه جديده ولا مش جديده
0: موجود يعني موجود. ايه
1: افضلي انا تو كيف نحكي معاك
0: تفضل.
1: لازم مو باش للمواطن يفهم كي يبدا يسمع انك انت تبدا شاد صف قدام شركه باساجي يقولون
0: اي
1: مولا الشركه ما يعرفش العباد شي يبيع للناس الكل.
0: أي.
1: مش كيما التاجر كي يبيع للبو مثال في العيله ما يبيعش للام باش الناس الكل تتجزا. فهمت. ما مولا الشركه اعطيه يبيع سلعته وفما شركات اخرين تبيع كان بالباتين ده باش ما نعموش.
0: باي اي موجود
1: هنا كل هنا وكل هنا هي عقليه نتاع مواطن فهمتني كيفاش.
0: اي
1: والازمه السنة معناتها غدرتهم فما شكون عنده فساقيته منقوبه فما شكون الماجل ما يستعملوش فما برشا حاجات
0: ما عملوش احتياطهم للازمه هذه اللي ماهيش متوقعه.
1: وي صحيح فهمتني كيفاش. وكاو فالشا انا خاطر سمعت اللي قبلي قال معناتها ما يمدوش في الماء ما نعموش ديما ما
0: قال ما يعطيونيش في الماء وقال بالنسبه ليا
1: اللي هو ما نعرفش.
0: اي
1: انا والله ما نعرفه خاطر.
0: اي
1: اما راهو ناخذه في الماء وانا ما نحبش تصير مداخله كي من هكاك خاطر ما فهمش كان هو تاجر دونك ما يحكيش باسمنا.
0: واضح.
1: يعني هو يمكن يمثل نسبه 5% ولا 3% من ما انا نبيعه فيه للمواطن.
0: اها
1: فهمني كيفاش.
0: معناها انت
1: السكر والفالينه راهو مش صحيح فما فرق بين شد صف على السكاماء ومستحيل انه الزيت المدعم يتباع للباساجي ولا الفرينة تتباع للباساجي.
0: ما قالش باساجي هو. ايه
1: شو قال من؟
0: هو قال تتباع وما نحبش نقول لشكون معناه تنجم ترجع المداخلة وتثبت معناه ما قال ليش لشكون يتباع المدعم قال ما نحبش نسمي
1: لنا فاما ايه؟ مراقبة لنا فاما مراقبة انا جيست عملت مداخله زي
0: اكيد احنا لا لا
1: معناتها صفي هو ولا حاجه.
0: لا لا لا
1: انا حبيت
0: انت اليوم توضح وانت رايك كتاجر اليوم على خاطر اليوم
1: مو باش ما نعموش
0: فوالا
1: فوالا مش وكهو فهمتني. ولهنا انا الاقتصاديه والتجاره تخدم على روحها
0: تخدم
1: كونترولي
0: تخدم الحقيقه تخدم
1: التجار ويكونتروليو في اصحاب الشركات.
0: أي.
1: فهمتني.
0: اي
1: وكما قلت لك معناتها الشابه البارح بارك الشابه موجود فيها الماء
0: موجود يعني انت كتاجر اليوم باش تاخذ المياه المعدنيه امورك واضحه تمشي للشركه قاعد تتزود بالمياه المعدنيه اللي
1: مش شويه
0: اما تاخذ ما نقولوش قداش هنا. اي تيخو.
1: أنا بقول لك أقول لك فهمتني.
0: أي
1: من إلى
0: مثالش قل لنا خلينا ناخذ فكرة وبرا من إلى من إلى
1: الحماسة والقهاوي ياخذوا من 10-15 ستيك والحوامس ما بين 10-30 ستيك
0: خاطر حانوت يلزم يتزود مع أكثر
1: كان الحانوت صغير هو يعرف قديش يعطيه 15-20 كان حانوت كبير 30-40 وانو كما قلت لك معناتها ساعات تمشي على عين المكان تشوف الاقتصادية واقفة معاه ويقول له إذا يعطيه إذا يعطيه ساعة لساعة هو ما عنده حتى دخل من الشركة فهمت؟
0: أيه؟
1: يعني كل شيء مراقب
0: واضح
1: فهمتني
0: واضح لا نقطة أخرى سيرافيق بيسكو أنت دخلت معنا النقطة اللي حكي فيها سي عبد الرزاق وقال الماء قاعد يتوزع في الليل للقهاوي هل أنت شفت يعني الحاجة هذه يعني
1: أم لا عبد الرزاق سمح
0: اللي دخل ديجا معنا
1: للأمانة
0: أنت ما شفت ولا
1: اللي يشهد شهادة من هكا يجيب بلوف فهمتني
0: دونك انت ما شفتش الامور عاديه
1: قلت انا طاوش نقول لك شفت ولا ما شفتش اللي ما عندوش دليل عندي انا زي
0: دونك
1: كي تمشي للحماص مثال في الشط يقول لك الدبوزه ب 2000 تقول له علاش ما كانت ب 15% يقول لك شريتها بالغالي ليه المراقبه اللي استخدمها على روح
0: اي
1: مين شرى
0: دونك الامور عاديه وتوزيع المياه عادي خاطر مهم ياسر اليوم انطمنوا العباد
1: طمن العباد الشاب في الشتاء 30,000 ولا 35,000 في الصيف تولي فودر ما شاء الله عروسات
0: تبارك الله
1: اللي جيونا جماعة الخارج عنا ما شاء الله
0: مدينة سياحية راهي تبارك الله
1: صحيح ونحن جي تشوف مثال فارابول بلدان اخرين نحن ثلاثة بروسيستية برس عياد انا وجوهرة وشيحة كهو معناتها فهمت يعني
0: عشتوا الازمة في فترة ما لكن تو الامور قاعدة يعني تمشي لنسق به
1: تصير ساعات نهارية ثلاثة تقعد بلاش ما انا راو عندي انا كامي انا عندي سوبريت كبيرة محترمة فهمتني
0: ايه
1: يعني نعيش فيها تو من اللي يهبط الماء تجيب 40 تجيب بالات تجيب زور
0: يخرج
1: خاطر هذايا اظن حاجه اساسيه الماء يعني حتى لو كان لو النسق ما يرجع حتى اعتقادي انا
0: اي
1: ما يرجع النسق كان ديسمبر علاش على خاطر المواطن حتى عنده 10 ستيك في الدار مازال يشري
0: خاطر واضح لهفه
1: هذايا لا مش حكايه لهفه هذايا ماهوش سكر هذايا ولا فارينة ولا سميد هذايا ماء يشرب به دواه بيبي واحد بالكلاوي اي حاجة وكان مرض راهو لازمك ماء معدني
0: وانت
1: تعرف الفساقية ولا الماجل مع ببرشا املاح ماء ربي فهمت مش كيما الاخر مصفي وامور اخرى فهمتني كيفاش حتى عنده 10 ستيك مازال يشري دونك لازم يرجع الماء سامحني في الكلمة ملوح
0: اي
1: باش نقولوا الازمه تنحات
0: مش ملوح عادي يعني يرجع موجود
1: يرجع موجود
0: اكزاكتومون يعني يرجع المياه هي المعدنيه كي تمشي تلقى دبوسه ستيكه زوز يعني يرجع متوفر وفي معناه اللي يمشي يشري ما يخافش اليوم حتى لا ما عندوش ماء ما يحبش يشري باشا ما يقول لك سافوار غدوه نلقى ولا وغدوه يشري ويعاود يشري وبعد غدوه يعاود وين يلقى تلقاه هو اللول في الزحمه وهذا اللي الحقيقة احنا ما نشجعوش عليه دونك تحس يخاف اليوم التونسي اسكو غدوة فما ما ولا ما فماش
1: انا عندي شوية علاقة مع السلطة المحلية جاس اني سؤال المرة اللي فاتت قلت له راو الازمة نجمو نحدو منها كي فما

0: الحومة تشد بلاصتها، ما يمشيوش يشدوا الصف في الكوش. فهمني كيف؟
1: واضح.
0: كل واحد يخدم خدمته من الاخر تتنظم البلاد وكل شيء يبدا بحول الله.
1: واضح الرساله وصلت، يعطيك الصحه سي رفيق، نورتنا اليوم وان شاء الله ربي يعينكم، وتحيه كبيره من خلالك لمستمعينا ومستمعاتنا بالشابه الجميله. شكرا لك،
0: مرحبا بكم انتم زاده.
1: شكرا سي رفيق، شكرا لك، الى اللقاء. دونك وصلنا لنهايه حصتنا لليوم يا سي معزي. سيسي قبل ما نختموا الحقيقه عندنا عيد ميلاد صغيرون لي بنيه صغرونه، اكيد نحب نقول لكم اللي ان شاء الله بالنسبه لنا ان شاء الله موعدنا يتجدد معكم دائما في نوض بدل المود من الاثنين للجمعه من 8 ل 11 تلقاونا باذن الله ثلاث ساعات نقضيوهم ما بين غناء ما بين فقرات ما غير ما بين اكيد اخبار، وان شاء الله يا ربي ديما نكونوا معاكم وديما الاذاعه الجهويه الاولى بالمهديه تبث ودائما انتوما احلى مستمعين واحلى لما تكون معنا. الصغرونة جوليا عيد ميلاد صغير، عيد ميلاد سعيد للصغرونة جوليا البنزرتي، بابا عثمان ماما مريم يهليوك بعيد ميلادك ويقولوا لك ربي خليك لينا شمعتها الأولى تطفيها، وإن شاء الله يا ربي العاقبة للشمعات الجاية وتراوها أحلى جوليا في الدنيا. كل عام وانت حية بألف خير وربي.

0: انزل يا جميل للساحة. أكيد متواصلين وأكيد باش تقعدوا تسمعوا الأغاني الجميلة. موعدكم ديما على مفهم على أغاني الحلوة 105.5، ما تبدلوهاش. إلى اللقاء.
1: تسمعوا MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
2: علم الجياس، علم الجياس.

من الحب ما نحبش فضه وذهب افهمني وخد اللي تحب خلي المال لغيري يا بين المعشيري خلي المال لغيري يا بين المعشيري ما بروح اسمع وكلمة

عجبكش جرحني ملامك ما عادش يعجبني كلامك لا لا لا لا ما قلتلكش جرحني ملامك ما عادش يعجبني كلامك لا لا لا لا ما قلتلكش جرحني ملامك ما عادش يعجبني كلامك لكن قلت الكلمة الحلوة للي حب شهادة لكن قلت الكلمة الحلوة للي حب شهادة وإذا تقصى أنا ننسى ننسى حبي نغلى

عشيري خلي خلي البال الغير الله يرضيني ابن عشيري نبرة وبسمة وكلمة حب ما تحبش.

مش حكاية بالصدفة. لا لا لا لا قلت حبك لا صدفة. ما هيش حكاية بالصدفة. لا قلت حبك لا صدفة. ما هيش حكاية بالصدفة. جنة حب عاشق فيها ينال مرادها. جنة حب عاشق فيها ينال مرادها. وإذا تظلم أنا نسلم ننسى حبي نغلب

0: عشيري خلي خلي البراني الغير الغيري يرضيني من عشيري نظرة وبسمة وكلمة حبيبة ما نحبش
1: عامل ياسر.

مولات الخلة الخمرية هي هي مولات الخلة الخمرية. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي. خرجت بمقروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلة الخمرية.

0: خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسم بسعادة صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحات بيا صل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار رمحات بيا شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة شبحت بعيني قدا الحمادة حليلي نبلة رشقت فيا هيا
1: هيا ولات الخلا الخمرية
2: هي
1: ولات الخلا الخمرية رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي رسم مقروني نصيد في الغابة صادتني هي
0: هي هي هي

0: نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي نبلة ترشقت في مكنوني عوينات الغنجة نشولي صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية صحت على قومي غيثوني وما عدتش ندل ثنية فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني فزعولي التراسة وجوني قالوا ضربة بعين قوية
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية
1: هي
0: هي
2: هي ولاد الخلة الخمرية رش مجروني نتصيد في الغابة صدتني هي رش مجروني نتصيد في

فتحت عيوني حبر صحيت من الدوخة وطبيب لقيت قال لي وصف لي اش حسيت وما تدركش حاجة عليا قال لي وصف لي اش حسيت وما تدركش حاجة عليا.

0: الخلا الخمريه
1: هي
0: هي
1: هي
0: وبنات الخلا الخمريه رش مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي رش مقروني نتصيد في الغابه صادتني هي
2: هي هي هي مولات الخلا الخمريه

عشقنا عيات لما نكون اثنين بعد عني العينين ولما

النغمة تسمع الصدى قلبك يكمر انا روحي.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: مع الموجة.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسر

0: www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: وحشك انا عمري ما تنسوني.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pause.
1: C'est la pub.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد شبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: شو لجنسيتين والاحتمال؟
1: سيدك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون سيدك.
0: لكنه ليه؟

0: في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام ديما معاك.
1: قلوب اسال شو بدك وانا

105.5 اف ام، في مهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

FMTunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: لكن ستاني رحت مرات
1: سيدك؟ كنت بتعرف انه مستحيل يكون سيدك
0: لكن وليه؟

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.